الحساس لا توصيه لا تفيد فيه الوصايا يظلك بالعقل المتلوف يفهم غير الثنايا أين عيالك دهن السير وتبعوا بشرايا كي تطعم مطعم الطير ما تطعمش ولد الحدايا وكي تفعل الفعل الخير في العباد ترد الكفايا هذه الروحات من عيون الطير ومال الخرس والملايا قد ما تفعل فيهم الخير يخلوا وليداتك عرايا وفول بيا زهرة فول بيا